0: قال لك نجار، قال لك دي تنورة.
1: فريق واحد، الكثير من اللغات ومواضيع كثيرة وآراء مختلفة.
2: زبان‌های متفاوت، موضوعات متنوع،
3: افکار مختلف و همه اینها در یک تیم.
4: Muchos temas, muchas opiniones y un equipo.
0: Yes.
4: Newcomer News de nosotros para todos.
3: Newcomer News.
1: و الى جمع
0: جالیه من شبو همی کسان.